صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ ورسوله النبي الكريم، ونحن على